0: كلو الهدي أن سأقي قيلون أو كتعشت عشا كلو الهدي أن سأقي قيلون أو كتعشت عشا كلو الهدي أن سأقي قيلون أو كتعشت عشا
1: الله أكبر.